0: شباب مميزة على
1: هاجليبا هيرتسر بولورين يري دا سارتو تيان سايني انجراتسو تيان
2: يري دا سارتو تيان سايني انجراتسو تيان